شبرت أما نسي ويمين يبا يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبرت أهو نينا يلديا يبنا وفهم نغاني تمني أهو بنا وفهم نغاني تمني

يهوه ولا بطر نصر الهوه من الفرس يا وكما سيانو اوه اقوم بيدي ادمني يا سارينا ميا وانسيانو انا فما من افرا يا نامي يا مايا كوس يا نامي يا يو ايه ابريني يا وايا مايا ابي كراس مو تو مايا وانا I'm not going to be able to do that.